0: مع تطور أعمالك تتغير احتياجاتك من البنك. خدمات رقمية سلسة تحافظ على نمائك، استشارات موثوقة ودعم متواصل يرافق مسيرة نجاحك. لكن أحياناً عليك أن تختار بين السهولة أو السرعة، الثقة أو الدعم. فلما يكون الاختيار شرطاً ما دام الجمع بين الأمرين ممكناً؟ لذا بنينا لأجلك 50 عاماً من الخبرة لنمنحك اليوم أفضل تجربة. راك بنك، رقمي ذو طابع إنساني.
1: فصل جديد وسيارة جيتور جديدة، انطلق بسيارة أحلامك الـSUV مع عروض جيتور التي لا تفوت. استمتع بضريبة القيمة المضافة علينا أو بفائدة 0% مع باقة صيانة مجانية وضمان يمتد لمليون كيلومتر بأقساط تبدأ من 966 درهما شهريا فقط. سيارتك المفضلة أقرب إليك من أي وقت مضى. تفضل بزيارة صالة عرض جيتور في أبوظبي، دبي، عجمان، العين والفجيرة اليوم. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.
0: مستعد لمغامراتكم القادمة؟ انطلقت الآن العروض العالمية من الاتحاد للطيران. انطلقوا إلى شواطئ كراب الساحرة أو أسواق برلين الاحتفالية أو المدينة القديمة في لوكسمبورغ. احجزوا رحلتكم حتى يوم الخميس وسافروا إلى أكثر من 50 وجهة للسفر من أكتوبر 2026 إلى مارس 2027. احجز الآن عبر اتحاد.com. اتحاد Beyond Borders.
2: تعال سهر سوا نحكي مع بعض شوي.
3: ستار سيستم وتويو تو سي بيقدموا النجم اللبناني ماريلين نعمان.

0: راديو الرابعة.
1: اجعل صباحاتك أكثر إلهاماً حيث تجتمع التصاميم الذكية والمساحات الأنيقة والأسعار المناسبة يومياً لتجعل منزلك يعكس شخصيتك بكل روعة مع آيكيا.

بتشتري، يعني بتشتري قبل ما الحاجة دي تخلص. واكتشفت ان الحاجة دي مختلفة من شخص لشخص، يعني كل شخص فينا عنده أولوية معينة، شيء معين، منتج معين لازم طول الوقت يكون موجود في البيت، بيتوتر جدا لو الحاجة دي مش موجودة. وبتختلف بقى من الستات للرجالة، يعني الستات أكيد أدوات المطبخ والأكل وما إليه، الرجالة معرفش إيه أولوياتهم في البيت الصراحة، الحاجة اللي لو خلصت بتنزل تشتريها غير معجون الحلاقة مثلا. فقولي، قولولي على 7-0-8، إيه الحاجة اللي لما بتنزل تعمل شوبينج للبيت بتكون هي أول حاجة بدور عليها، أو الحاجة دي لو خلصت بتجري فورا تجيب غيرها. أما عن الأطفال اللي بيسمعونا دلوقتي، صباح الخير وتوصلوا مدارسكم بألف سلامة. سجلولي فويس نوت وابعتوها لي على رقم واتساب الإذاعة وهو 050-7461-0789، وصباح الخير للكل.

0: بالبودكاست ولا بالأفلام، بيتناول كل شيء بيتعلق بالسينما والدراما، ترشيحات، أخبار، كواليس وكل شيء بيدور بفلك الأفلام والمسلسلات. تابعنا على كل منصات البودكاست إذا كنت شغوف بهالشي.
1: هل أنتم مستعدون لخوض رحلات فوق الخيال بأميال؟ مع بطاقات ماريوت بونفوي فيزا من مصرف أبوظبي الإسلامي يمكنكم الحصول على نقاط ماريوت بونفوي واستبدالها للإقامة في أكثر من 9100 فندق حول العالم ضمن أكثر من 30 علامة فندقية مميزة لفترة محدودة. احصلوا على ما يصل إلى 200 ألف نقطة ترحيبية من ماريوت بونفوي. يسري العرض حتى 30 نوفمبر 2026. تقدموا بطلبكم اليوم عبر adib.ae/mariot. تطبق الشروط والأحكام.
2: مومنتس إيفنتس بتقدم ليلي ما بتنتسى مع شمس الغنية اللبنانية نجوى كرم. ليلة الجمعة 2 أكتوبر بكوكا كولا أرينا، الأوركسترا بقيادة المايسترو وليد فايد. احجزوا مقاعدكم اليوم على platinumlist.net أو اتصلوا على الأرقام 050-140-8768 أو 054-447-4920.
3: تمتع بنوم هانئ مع أفضل المراتب، المفارش والأغطية من هوم بوكس.
4: كات، بعتذر، خلينا نعيدها.
3: امنح لياليك الراحة التي تستحقها مع أحدث المراتب والمفارش و...
4: كات، بلا إعادة بلا بطيخ، أنا بدي هوم بوكس.
3: ليال هانئة بكل سهولة، مراتب، مفارش، أغطية والمزيد. تسوقوا الآن من فروع هوم بوكس أو عبر homeboxstores.com.
5: مستعدون لمغامراتكم القادمة؟ انطلقت الآن العروض العالمية من الاتحاد للطيران. انطلقوا إلى شواطئ كرابي الساحرة أو أسواق برلين الاحتفالية أو المدينة القديمة في لوكسمبورغ. احجزوا رحلتكم حتى يوم الخميس وسافروا إلى أكثر من 50 وجهة للسفر من أكتوبر 2026 إلى مارس 2027. احجز الآن عبر اتحاد.com. اتحاد Beyond Borders.
6: تخيل راتبك يعطيك 20% زيادة، بتعزمهم على مطعم راقي؟ صار. بتحجز السفرة اللي كل مرة تأجلها؟ تم. بتاخدين اللبس اللي في خاطرك؟ أكيد. والمجوهرات بعد، أو عشاء وفيلم مع الربع؟ خلاص تم، ومع فراخ زيادة. حلو يوم راتبك يعطيك أكثر، صح؟ حول راتبك إلى بنك أبوظبي الأول واحصل على 20% استرداد نقدي واستمتع بكل اللي تحبه وأكثر. اعرف أكثر على bankfab.com. تطبق الشروط.

0: المساء، بالليل، وبكل الأوقات، أنت وعلى الطريق، ما إلك غير نرفيق. ثلاثة في واحد مع هوم بوكس.
1: شافوك عم تحكيها؟
2: لا ما حكيتها.
3: نعم شفناك عم تحكيها.
4: عم بيقولوا شافوك عم تحكيها.
5: شفناك عم تحكيها.
6: شفناك عم تحكيها.

ريلز، ستوريز، لايف مع المذيعين، مقابلات حصرية ومحتوى ما بتسمعوا على الهواء بتشوفوا بس على صفحتنا على الانستغرام. تابعونا على @الرابعة FM.

0: أسرة واحدة، وطن واحد.
1: هل أنتم مستعدون لخوض رحلات فوق الخيال بأميال؟ مع بطاقات ماريوت بونفوي فيزا من مصرف أبوظبي الإسلامي يمكنكم الحصول على نقاط ماريوت بونفوي واستبدالها للإقامة في أكثر من 9100 فندق حول العالم ضمن أكثر من 30 علامة فندقية مميزة لفترة محدودة. احصلوا على ما يصل إلى 200 ألف نقطة ترحيبية من ماريوت بونفوي. يسري العرض حتى 30 نوفمبر 2026. تقدموا بطلبكم اليوم عبر adib.ae/mariot. تطبق الشروط والأحكام.
0: بانثيون بتقدم ليلة من الفرح والطاقة مع النجمة نانسي عجرم. نانسي راجعة لتولع الجو وتغني معكم أحلى هيتس عشنا عليها.
2: بدنا نولع الجو والجو يولعنا، نسهر لطلوع الضو نحنا واللي معنا.
0: ليلة السبت 24 أكتوبر بكوكاكولا أرينا بدبي. التذاكر عم تخلص بسرعة، حجزوا أماكنكم هلأ على coca-cola-arena.com. برعاية خليج تايمز، لافن دبي، هوب إيفنتس، آيكونيكس وراديو الرابعة.
2: بدنا نولع الجو.
3: أرسل شحنتك إلى أي مكان في العالم مع إي بي سي كارغو إند كورير، الشركة الرائدة في دول مجلس التعاون، جسر التواصل مع منزلك. اتصل أو أرسل على واتساب على 800-916 أو زر abccargo.com.
4: تمتع بنوم هانئ مع أفضل المراتب، المفارش والأغطية من هوم باكس.
5: كات، بعتذر، خلينا نعيدها.
4: امنح لياليك الراحة التي تستحقها مع أحدث المراتب والمفارش و
5: كات، بلا إعادة بلا بطيخ، أنا بدي هوم باكس.
4: ليال هانئة بكل سهولة، مراتب، مفارش، أغطية والمزيد. تسوق الآن من فروع هوم باكس أو عبر homeboxstores.com.
6: مستعدون لمغامراتكم القادمة؟ انطلقت الآن العروض العالمية من الاتحاد للطيران. انطلقوا إلى شواطئ كراب الساحرة أو أسواق برلين الاحتفالية أو المدينة القديمة في لوكسمبورغ. احجزوا رحلتكم حتى يوم الخميس وسافروا إلى أكثر من 50 وجهة للسفر من أكتوبر 2026 إلى مارس 2027. احجزوا الآن عبر اتحاد.com. اتحاد Beyond Borders.
7: 5.60% سنوياً. ما زلت تؤجل التوفير إلى الغد؟ ابدأ اليوم مع حساب توفيري من بنك أبوظبي الأول واحصل على نسبة فائدة سنوية 5.60% على الأموال الجديدة دون حد أدنى للرصيد، مع سحوبات غير محدودة. وافتح حسابك فوراً عبر تطبيق فاب موبايل. العرض صالح حتى 31 ديسمبر 2026. تطبق الشروط. الأول يوصلك أبعد. قم بزيارة bankfab.com.
8: اسمعنا وبس.
9: اجعل صباحاتك أكثر إلهاماً حيث تجتمع التصاميم الذكية والمساحات الأنيقة والأسعار المناسبة يومياً لتجعل منزلك يعكس شخصيتك بكل روعة مع آيكيا.
4: صباح الخير يا إمارات، برعاية دبي الجنوب. دبي الجنوب هي مدينة متمركزة حول المطار التي تزدهر فيها قطاعات الخدمات اللوجستية والطيران والعقارات عبر الابتكار والتكنولوجيا والاستدامة والاستثمار الذكي. إنها مركز مثالي للشركات التي تبحث عن عمليات فعالة وإمكانية الوصول العالمي للخدمات والحلول المتقدمة. دبي الجنوب عنوان أكبر مطار في العالم. زوروا dubaisouth.ae.